0: لاق قوانكوزا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا قوانخيك هو كأن ناق ناقوك أنجلاك سا كومونيل رش أنونكيل تشاب إل لخونخونك تشيك أنجل وتشتاو بال لأوچنين ناقبوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكو بير ناتيبلا هو كونال ريق إلا
1: Eili auk, ut na teon sa karro kebalj ti albaisa ili kakreru, rikin merinza, ut la atla hakunel, mag kabre similat rikin Guerrero Plus, dike, ilustre plus, ut piranha, jokan, kwandi koibenium, na runa kaloka in sali agro servicio na chakat merinza, sa hunahil na kakiali kape.